بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي خلق الإنسان في أحسن تقويم، والذي هدانا إلى صراط مستقيم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الغفور الرحيم. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الكريم وعلى آله وأصحابه وذرياته وأتباعه أجمعين.

هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. يا الله Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak mungkin.

هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau

رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak mengingkari janji.

الصالحين خصوصا ملائكة. حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم على آله وأصحابه وأزواجه وجريته وآل بيته أجمعين إلى حضرة آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين وعلى آله وسلم الملائكة المقربين وعلى بارك الصالحين خصوصا ملائكة جبريل وميكائيل وإسرافيل وإزرائيل وملائكة الحملة العرش وملائكة الحفظة وملائكة السفرة كرام برر عليهم الصلاة والسلام. ثم إلى أرواح أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم وسائر الصحابة القرابة والتابعين وتابي التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ومقلده في الدين العلماء إلى عاملين والفقهاء والمهددين والقراء والمبصرين وسادة الزبيات المحققين وتابعهم بإحسان إلى يوم الدين ومن حضرات أهل سلسلة قراءة القرآن خصوصا سيدي سيد سفيان الثوري وسيدي شيخ محمد هنبي مذهبا وسيدي شيخ علي المرسي في رئيس الأبدال سيدي شيخ أبي مدين المغربي ومستجب الدعاء سيدي شيخ عمران بن حسين من حضرة أولياء الله تعالى في مشارق الأرض ومغارب بريها بريها حسن سلطان الأولياء الشيخ عبد القادر الجيلاني إبراهيم الخليط محمد بهاء الدين النقشبندي علي أبي حسن بن عبد الجبار الشاجلي والشيخ محمد بن عبد الكريم سمن المدني والشيخ محمد أرشد بن عبد الله البنجري وخليفته شهاب الدين بن محمد أرشد البنجري وشهد عبد الرحمن بن حسين بن يحيى والشيخ علي جنيدي براو والشيخ سليمان كوري أبو طلحة والشيخ نواوي عمر بن يوسف بن العارب بالله محمد زيني بن عبد الغني والشيخ محمد القربي جميع مشايخنا ومعلمينا خصوصا أبائنا وأمهاتنا وقراباتنا وجيراننا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات غفر الله لنا ولهم الفاتحة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد ابن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه لا نبي بعده. أما بعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ولا عدوان إلا على الظالمين لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم العزيز الكريم عدد كل حرف كتب ويكتب أبد الأبدين ودهر الداهرين. قال رضي الله عنهم قال علماء

0: الله أكبر الله أكبر
1: الله أكبر
0: الله أكبر الله أكبر
1: الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله
0: أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا

هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak mungkin.

استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم الفاتحة لما قرئت الفاتحة أن الله تعالى يعفو عنا وعن والدنا وعن مشايخنا وعن إخواننا المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنة خصوصا لروي قطب العلماء بحامد محمد بن محمد الغزالي قطب المقام الشيخ عبد القادر جلن قطب الحل محمد بن عبد الكريم السمن المداني ابن عطاء الاسكندري محي الدين ابن العربي محمد الالوهي محمد بن ادريس الشافعي وخليفة امام النووي والرافعي والى روح امام التوحيد ابو الحسن الاشعري ابي منصور الماتريدي والى روح مهاجر الى الله احمد بن عيسى الفقي مقدم محمد بن يعني باعلوي والى روح عالم العلامة العرب بالله مولانا الشيخ محمد أرشاد بن عبد الله البنجاري وإلى روح أستاذنا ومربي روحنا العالم العلامة العرب الأبو محمد أمين بدلي وإلى أرواح والدينا ومشايخنا وذوي الحق علينا بأن الله الكريم يتغشاهم بالرحمة والمغفرة ويعيد علينا وذريتنا من بركاتهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم وخصوصيتهم وأمداديتهم وكرامتهم في الدين والدنيا والآخرة ويجعلنا من حزبهم ويرزقنا محبتهم ويتوفنا على ملتهم ويحشرنا في زمرة من غير سابقة عذاب على من وبي سلف الصالح بسر النبي وبسر آل النبي وبسر الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال في سموم وحميم وظل من يحموم لا بارد ولا كريم إنهم كانوا قبل ذلك مترفين وكانوا يصرون على الحرص العظيم وكانوا يقولون أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم اتقوا النار ولو بشق تمرة. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم واهدنا ووفقنا إلى صراط